0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة. فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتة.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية.

0: موجة غير، إحساس غير. بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 اف

استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طال هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبوظبي.com.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي أف أم. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام.

أبو ظبي اف ام. عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرست قواعد نهضتها على رؤية واضحة وعزيمة لا تعرف التراجع، جعلت من الابتكار منهجا ومن الاستدامة التزاما ومن الأمن ركيزة أساسية لمسيرتها التنموية. دولة الإمارات سباقة في بناء منظومات أمنية متقدمة قادرة على مواكبة التحولات العالمية وداعمة لمسار التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. حفظ الله الإمارات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا عبر أثير أبوظبي FM بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء يا رب العالمين، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعين وصبح عليكم بالخير والنور والسرور. طاقم عمل برنامج استوديو واحد سارة بالرباع، علي سبت، كوثر أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم إن شاء الله على مدار هذه الساعة والنصف، نستقبل فيها مكالماتكم الطيبة، مشاركاتكم الهادفة الجميلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في نهاية المطاف عبر الاتصال الهاتفي على 600-551-2222. أما الرسائل النصية فهي على 3544، الاسم مع الرقم والموضوع بإيجاز لو تكرمتوا، حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. أما البريد الإلكتروني مستمعين فهو على studio1@admn.ae، استوديو 1 بالرقم @admn.ae. نبدا معاكم ان شاء الله مع البريد الالكتروني. واصلنا من الاخ سالم من اصحاب الهمم. طيب يطول لي بعمرك لو رقم التليفون. انا ام سالم. طيب ام سالم الله يحفظك، يطول لي بعمرك من بعد اذنك رقم التليفون عشان نتواصل معاكم ان شاء الله لو تسمحين. طيب هذا على البريد الإلكتروني. أما بالنسبة للرسالة النصية فنذكركم على 3544. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم الاتصال للضرورة، أخوكم بمبارك. إن شاء الله يا بمبارك. في مسج أعتذر لم أنتبه للمكالمة، يطول لي بعماركم من بعد ذنكم إخواني. احنا بنتواصل معاكم اكيد ان شاء الله، ولكن خلوا التليفون حولكم وحواليكم، خلوا قريب منكم حتى يتم التواصل معاكم والرد على طول يعني، واخذ المواضيع اللي تقترحونها والمواضيع اللي انتم تقدمونها من خلال برنامج استوديو واحد. طيب عليكم السلام ورحمة الله، عندي موضوع بخصوص المساعدة الاجتماعية من وزارة تمكين المجتمع، تم رفض الطلب بحجة زوجتي تشتغل وانا زوجتي ما تشتغل والراتب تحت 25,000 وهذا رقم الطلب. طيب يطول لي بعمرك، إن شاء الله بنتواصل معاك وإن شاء الله الأمور طيبة. بمشاري إن شاء الله يا بمشاري، أرجو الاتصال إن شاء الله بخصوص جامعة العين، للحين ما هي القبول للبنت واتصلنا وعدم وما كان في رد، وآخر مرة قمنا بالتوجه للجامعة وجاء الرد، يأتيكم القبول إذا ما ياكم يعني بما فهمت من شوي الرسالة إن إذا ما ياكم القبول في هذا الكورس بيجيكم إن شاء الله بالكورس القادم. أيعقل هذا؟ ورقم التواصل إن شاء الله يطول بعمرك، بنتواصل معك إن شاء الله خير. بس ليش يعني ما تم القبول لهذا الكورس أو لهذا الفصل أو لهذا السمستر؟ شو اللي حاصل في جامعة العين حتى يأتيكم هذا الرد لما بعد ما قمتوا بالتوجه إلى مقر الجامعة؟ طيب هو كاتب جامعة العين في رسالة وفي الرسالة الثانية كاتب جامعة الإمارات، فما أدري والله. لما ذهبنا للجامعة قالوا إن شاء الله بيجيكم القبول، وإذا ما جاكم هالكورس بيجيكم الكورس القادم. لماذا لا يأتينا القبول هذا الكورس ولماذا كل هذا التأخير، علما بأنه بالسنوات الماضية كان يأتي القبول وما تطلع النتائج؟ طيب يطول لي بعمرك، بنشوف. دائما مستمعينا أنوه على شغلة من بعد إذنكم لنا ولكم، يكون أفضل لو كل شيء يكون في رسالة واحدة، في مسج واحد، في نفس الرسالة تكتب الموضوع كامل، لأن حين يطلع لي مقطع عندي في السيستم يبين يعني هذا مسج وهذا مسج منفصل عن بعض، فأفضل لك أنت كتكلفة وأفضل لي أنا حتى كقراءة من بعد أذنكم. طيب أرجو الاتصال إن شاء الله بيتم التواصل معاكم. الموضوع بخصوص
الصوالين الرجالية في العين بسبب ارتفاع أسعار الحلاقة، حيث يتم احتساب المبلغ 15 درهم للطفل بعد أن كان سعر 10 درهم. كما نلاحظ عدم الالتزام بالاشتراطات المتعلقة بالزي المخصص للعاملين وارتداء الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى عدم وجود الاهتمام والرقابة بالشكل المطلوب عليه. نطالب الجهات المعنية بالنظر في الموضوع ومراجعة الأسعار ومدى توافقها مع الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام الصالون بالاشتراطات الصحية، مع ضرورة تكثيف التفتيش الدوري وإجراء تفتيش مفاجئ للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات. بسعيد، أنا اللي أعرفه والله أعلم، يعني يصلح لي إذا حد يعرف أني أنا غلطان. اللي أعرفه أنه واجب على المحلات مثلا الصالونات الرجالية يحطون الأسعار أمامك على مرأة من الجمهور، أنهم يشوفون مثلا الحلاقة أو مثلا شو المميزات أو الامتيازات أو الخدمات اللي يقدمها الصالون، والأسعار كذلك بالمقابل. يعني كدور البلديات أو الجهات المعنية أمانة بشكل عام مش مقصرين، ولكن كذلك بنتواصل معك إن شاء الله أخوي بسعيد، وبنشوف يعني المكان بالضبط وتفاصيل الأمر إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب بإذن الله. طيب، قبل الفاصل مستمعينا ناخذ خبر من استراتيجية تطويرية للدورة الثانية من قمة بريدج، في خطوة تجسد نهج استراتيجي يعزز الجودة والابتكار ويرسخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتميز. اعتمد مجلس إدارة تحالف بريدج خلال اجتماع الرابع اللي عقد عن بعد برئاسة معالي عبد الله بن محمد بن بطيء الحامد رئيس مجلس إدارة التحالف الاستراتيجية التطويرية للدورة الثانية من قمة بريدج، مع اعتماد الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 2027 موعدا جديدا لانعقادها، بعد أن كان مقررا في نوفمبر 2026 في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع ميرال الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي. اعتمد المجلس كذلك انعقاد قمة بريدج بصفة سنوية اعتبارا من دورتها الثانية، وتعزيز حضورها منظومة عالمية مستدامة التأثير تجمع قادة الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتدعم التعاون المعرفي وتحويل الرؤى إلى فرص وشراكات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية. كذلك يأتي الموعد الجديد بمساحة أوسع لتعميق مسارات التطوير وتعزيز البرامج النوعية والشراكات الدولية وصياغة استراتيجية عمل تستند إلى أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ، ما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب مكانة القمة وطموحاتها العالمية. يأتي اعتماد جزيرة ياس مقرا لانعقاد الدورة الثانية لما توفر من بيئة متكاملة في صناعات الترفيه والفعاليات، وبنية تحتية متقدمة تتيح تقديم تجربة شاملة للمشاركين والحضور القادمين من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح امتداد أعمال القمة على 5 أيام، مساحة أوسع للبرامج المتخصصة والاجتماعات والحوارات، وفرص بناء الشراكات بين مختلف أطراف المنظومة. بنطلع معكم إن شاء الله مستمعينا إلى فاصل ومن بعدها مكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا من جديد بإذن الله، مستمرين معاكم مع الخير والمحبة دائما في برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم عبر أثير أبوظبي FM من 10 لـ 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي حفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين. اليوم إن شاء الله مستمعينا عندنا لقاءين اثنين. اللقاء الأول بإذن الله راح نتكلم مع الدكتورة المهندسة سمية سعيد النيادي، رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل، للحديث عن حملة صيف بلا حوادث. أما بإذن الله اللقاء الثاني فراح نتكلم عن وزارة تمكين المجتمع، تعلن عن بدء تدريب الدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل، مع الأستاذ محمد سعيد المزروعي، رئيس قسم ريادة الأعمال بإدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة تمكين المجتمع. إن شاء الله هذين اللقاء

نتعاين الاثنين إن شاء الله في حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد. طيب عندنا مستمعينا بعض الأخبار اللي موجودة عبر مركز الاتحاد للأخبار. مختبر بلدية الضفرة يدعم منظومة الصحة العامة والسلامة الغذائية. تواصل بلدية منطقة الضفرة جهودها الحثيثة في تعزيز منظومة الصحة العامة والسلامة الغذائية من خلال المختبر البلدي المتخصص اللي يشكل ركيزة أساسية في دعم الرقابة الصحية وحماية صحة وسلامة المجتمع عبر تقديم خدمات فحص وتحليل جودة المياه والرقابة على المسالخ والفحوص البكتيرية والرقابة على أسواق المواشي للكشف عن الأمراض المشتركة مع الإنسان والكشف كذلك المبكر عن المخاطر الصحية لمرافق بلدية منطقة الضفرة وفق أعلى المعايير الفنية والمخبرية المعتمدة. يعتمد المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتطورة ويدار بكوادر وطنية مؤهلة ذات كفاءة عالية بما يضمن دقة النتائج وموثوقية التحاليل ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان منطقة الضفرة. طيب نشوف بعد إن شاء الله شو عندنا من أخبار نذكرها لكم مستمعينا. كذلك نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-2222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الرسائل النصية مستمعينا والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم الاسم والرقم والموضوع بإيجاز. يمكن تقولون أحمد دائما أتذكر في كل طلعة من طلعاتك في البرنامج أو في الحلقة تجيب طاري إنه لابد ذكر الاسم والرقم والموضوع بإيجاز. الأهم شيء إحنا عندنا الرقم لأن مثل ما صار الحين مثلا من خلال البريد الإلكتروني الأخت أم سالم أرسلت الموضوع ولكن من دون الرقم، فكيف إحنا راح نتواصل معها؟ لابد أن يكون التواصل من خلال التليفون من خلال الهاتف، لابد من ذكر الرقم. ودائما أذكركم إن لابد تحطون رقم تليفونكم لأن نحتاج الرقم اللي يتم التواصل عليه وليس الرقم المرسل من، لأن بعض الأحيان في بعض الأشخاص يرسلون مثلا المسج أو الرسالة من رقم ولكن هو التواصل الأساسي مع رقم آخر، فلهذا نحن نأكد على موضوع ذكر الأرقام من خلال الرسالة والبريد الإلكتروني. طيب مدير استمرارية الأعمال بالطوارئ والأزمات للاتحاد تعزيز جاهزية أبوظبي لمواجهة المخاطر وبناء القدرات المحلية. هذا ما أكدت عليه شيخ خميس العزيزي مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مهام قطاع الوقاية والاستعداد في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تتركز في العمل على تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة المخاطر المختلفة من خلال إعداد وتحديث سجل المخاطر المحلي بالتنسيق مع الجهات المعنية مع ضمان التحديث المستمر ما يتوافق مع الأطر والتشريعات المعتمدة. كما يعمل القطاع على بناء القدرات المحلية من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للموارد والإمكانات المتوافرة في الإمارة ومتابعة تحديثها بشكل دوري. طيب كذلك عندنا مستمعين، الإمارات تقود توظيف الأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان. تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها شريكا دوليا فاعلا في توظيف تقنيات الفضاء لخدمة الإنسان منذ انضمامها إلى الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى، وتوجت هذا الدور بتوليها رئاسة مجلس الميثاق ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء خلال فترة من أبريل إلى أكتوبر 2026، حيث قادت منظومة دولية سخرت صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية في خطوة تعزز سرعة الاستجابة وترفع دقة اتخاذ القرار وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات. يعد الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى من أبرز المبادرات العالمية المعنية بتسخير تقنيات الفضاء لإدارة الكوارث، يضم في عضويته 17 عضو ويوفر صور وبيانات الأقمار الاصطناعية بصورة مجانية وسريعة للجهات المختصة حول العالم، ما يدعم تقييم الأضرار ورصد المناطق المتأثرة وتوجيه عمليات الإغاثة والاستجابة الإنسانية. خلال رئاسة دولة الإمارات قادت وكالة الإمارات للفضاء أعمال الميثاق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركة سبيس 42 في نموذج وطني متأثر

0: كامل يجمع بين القدرات الفضائية والخبرات الوطنية في إدارة الطوارئ وتحليل البيانات الجغرافية المكانية، ما يعزز كفاءة الاستجابة للكوارث على المستوى الدولي. لم تقتصر رئاسة دولة الإمارات للميثاق على قيادة الاجتماعات وتطوير آليات التعاون الدولي، تجسد في سلسلة من عمليات التفعيل اللي دعمت عدد من الدول في مواجهة كوارث طبيعية متنوعة مثل الفيضانات، الزلازل، حرائق الغابات، الثورات نعم البركانية والعاصير، لتؤكد الدور المتنامي لتقنيات الفضاء في دعم العمل الإنساني. أوائل يوليو 2026 فعل الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى استجابته عقب الفيضانات وتآكل ضفاف الأنهار الناتجين عن الأمطار الغزيرة في إقليم ألماتي بجمهورية كازاخستان، وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء جرى توفير صور الأقمار الاصطناعية لتقييم المناطق المتأثرة ومتابعة آثار الفيضانات وتزويد الجهات المختصة بمعلومات آنية دعمت اتخاذ القرارات المناسبة. متواصلين معكم إن شاء الله مستمعينا، ناخذ اللقاء. اللقاء موجود. طيب معانا الدكتورة المهندسة سمية سعيد النيادي، رئيس قسم السلام المرورية في مركز النقل المتكامل أبو ظبي للتنقل. حياة الله دكتورة.
1: الله يحييك.
0: أهلا وسهلا، نورت صباح النور والسرور، نورت برنامج استوديو واحد.
1: الله يسلمك.
0: يا مرحبا بكم. يطول لي بعمرك، احنا اليوم نتكلم عن حملة صيف بلا حوادث. لو نتكلم عن هذه الحملة ومدى أهميتها اليوم.
1: نعم، بداية أنا أحب أشكركم على الاستضافة ودعمكم الدائم لنشر ثقافة سلام المرورية عبر منصتكم. الحقيقة حملة صيف بلا حوادث هي حملة توعوية سنوية نفذها خلال فترة الصيف بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركاء الاستراتيجيين. طبعا الحملة هاي تستمر من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر، يعني في فصل الصيف تكثر رحلات التنقل بين المدن، السفر عبر البر، ومع ارتفاع درجات الحرارة تصير هناك مخاطر إضافية كبيرة. فنحن بدورنا في مركز النقل نركز على توعية السائقين من ناحية أهمية فحص المركبات، التأكد من جاهزيتها، خصوصا سلامة الإطارات في ظروف الحرارة العالية. طبعا ضمان سلامة الأطفال، عدم تركهم في المركبة بروحهم، عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال، إضافة إلى دعوة السائقين للقيادة الهادئة وأنهم يتحلون بالصبر خاصة في ارتفاع درجات الحرارة. كذلك تركيزنا على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر على الطريق، مثل سائقين درجات توصيل الطلبات، السكوترات الكهربائية، وبالإضافة إلى استهدافنا لقطاع النقل المدرسي سواء مشرفين سواقين أو طلبة يعني أو أولياء أمور، وننبههم بالأخطار المحتملة. طبعا مثل ما تعرفون بالتزامن مع المبادرة اللي أطلقتها وزارة الداخلية وهي مبادرة سنوية يشارك مركز النقل فيها، مبادرة يوم بلا حوادث، وهاي المبادرة تأتي يعني لمكافأة السائقين بالتزامهم بقوانين السير والمرور. طبعا المبادرة بدأت أمس مثل ما تعرفون، وتأتي مع انطلاق العام الدراسي أن الكل يكون ملتزم بقواعد السير والمرور. جميع طبعا هذه الجهود تصب في هدف واحد وهو أن نحن نعزز السلامة المرورية. نعم. ونخفض حوادث مرورية وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.
0: نعم، بعيد الشر عن الجميع. لو نتكلم يطولي بعمرك عن أبرز نشاطات الحملة وشو الفئات اللي تستهدفونها اليوم؟
1: حقيقة احنا نستهدف جميع السائقين وكل مستخدمين الطريق، سواء مركبات خفيفة، مركبات ثقيلة، العائلات المسافرة على الطرق السريعة، سائقين درجات توصيل طلبات، سائقين الحافلات المدرسية. وطبعا اعتمدت حملتنا على مجموعة من الأنشطة، ان احنا ننشر محتويات رقمية. نعم. على الحسابات الرسمية، متعاونين مع شرطة أبوظبي نوزع منشورات على مراكز الفحص ومراكز خدمة السيارات الرئيسية، نوعيهم بضرورة سلامة المركبات وأهمية صيانة دورية للمركبة. متعاونين مع أدنك في بث رسائل توعوية في محطاتهم. طبعا جاري أن نحن ننفذ ملتقى توعوي خاص لسائقين دراجات توصيل الطلبات.
0: نعم.
1: مثل ما تعرف اليوم القطاع هذا جدا كبير،
0: صحيح.
1: يفرض علينا مسؤولية مضاعفة عشان نضمن التزامهم بمعايير السلامة. وكذلك في حملة خاصة بالعودة للمدارس نستهدف فيها الطلاب أولياء الأمور، وفي حملة تكون نفس ريفرشمنت حق السائقين والمشرفات خاصة بالعودة للمدارس.
0: نعم، لو نتكلم يطول لي بعمرك عن مخاطر ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف على وجه الخصوص.
1: طبعا حقيقة هذا الموضوع جدا مهم، أن ارتفاع درجات الحرارة وأن نحن نحط الأطفال بروحهم في المركبة حتى لو الفترة قصيرة هذا أمر بالغ الخطورة.
0: نعم.
1: سواء بسبب مثلا المكيف مو شغال أو اليهال يلعبون بأدوات القيادة، هاي كلها عواقب يعني لا سمح الله جسيمة.
0: نعم.
1: طبعا بعد ترك المواد في المركبة دون انتباه مثل العبوات المضغوطة، بطاريات، عطور، معقمات، باور بانك، هاي كلها تسبب في حريق يعني وعند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.
0: نعم.
1: فننصح ان احنا نتجنب يعني وجود هذه المواد داخل المركبة خاصة فصل الصيف شمال الأرواح والممتلكات.
0: نعم. ختاما يطول لي بعمرك دكتورة سمية، الرسائل اللي تحبون توجيهها للجمهور ودور الوعي المجتمعي في الحد من الحوادث.
1: نعم، احنا اليوم في المركز ندعو الجمهور للالتزام بقواعد السير والمرور كسلوك ذاتي يعني وليس اجباري. طبعا هذا بدوره يعتبر عامل حاسم في تقليل الاخطاء وتجاوزات وبالتالي تقليل حوادث مرورية واثارها السلبية. طبعا من واقع متابعتنا على السلوكيات الموجودة على الطريق، يعني انشغال بغير الطريق هذا يعني للمسبب الأول في الحوادث، خاصة استخدام التلفون أو السرعة الزائدة أو عدم ترك مسافة أمان بينه وبين المركبة الثانية أو الانحراف المفاجئ. فضروري ضرورة احترام الفئات الأكثر عرضة كذلك للخطر مثل سائقين الدراجات أو المشاة سواء هم أطفال أو طلاب، وكذلك السكوترات يعني ضرورة الانتباه لهم. اليوم الوعي بين أفراد المجتمع هو الخط الدفاع الأول في الالتزام المروري، بحيث يصبح كل فرد في المجتمع يعني هو الشريك فعال في تحقيق السلام المروري على الطرق في إمارة أبوظبي. نتمنى السلام للجميع.
0: اللهم آمين. دكتورة المهندسة سمية سعيد النيادي رئيس قسم السلام المرورية في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل، شكرا لك دكتورة.
1: شكرا
0: لكم، الله يحفظكم.
2: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام، أحيانا تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام، لكن أحدا لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكراً، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقاً. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق، التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لا بد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قيام.

قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

إن شاء الله خير. في خبر يعني أمانة يستحق القراءة عن السمنة، القاتل الصامت يدق ناقوس الخطر. خلونا نشوف تفاصيل هذا الخبر أو موضوع. لم تعد السمنة تختزل في زيادة عابرة للوزن الزائد، بل تصنف اليوم مرض مزمن معقد تتشابك في نشأته عوامل وراثية بيولوجية سلوكية وبيئية، ولو زيد على هذا نفسية كذلك. بين الغذاء اليومي والنشاط البدني والنوم والدعم الطبي والعلاجات الحديثة تتشكل معادلة جديدة لإدارة الوزن، قوامها الاستدامة للحمية المؤقتة والتدخل المبكر لانتظار ظهور المضاعفات. رغم التطور اللافت في وسائل العلاج للسمنة اللي يصفها الأطباء بالقاتل الصامت، يجمع مختصون على أن مواجهة السمنة لا تتكى على الأدوية، بل تستدعي منظومة متكاملة تبدأ بالغذاء الصحي والنشاط البدني وتمر بالتشخيص المبكر والدعم السلوكي وتنتهي بالعلاج الدوائي عند الحاجة وتحت إشراف طبي. كذلك وين تطرح هذه المعطيات أسئلة جوهرية، لماذا تستمر معدلات السمنة في الارتفاع رغم اتساع الوعي الصحي، وهل تكفي الحميات وحدها لتحقيق نتائج مستدامة، وحدود دور الأدوية الحديثة في إدارة هذا المرض. طيب احنا بنتكلم ان شاء الله عن بعض الاشياء كذلك المخفية ان صح التعبير. لا ننسى مستمعين ان احيانا ان ليش قد تزيد على هذه الامور مثل النشأة الوراثية او البيولوجية او السلوكية والبيئية، عوامل نفسية كذلك لها علاقة بالوزن بزيادته او نقصانه حسب الشخص اللي امامه. يعني مثلا من كم يوم كنت اقرأ في كتاب اسمه جسد لا يشيخ وعقل يتخطى الزمن للدكتور ديباك شوبرا، كان يتكلم عن موضوع الوزن الزائد والنقصان، وكان يجيب احصائيات ودراسات يعني تتكلم عن هذا الامر. فكان يقول ان التحسن الذي شعروا به بعد فقدانهم لوزنهم الزائد كان تحسنا ظاهريا، لان المسائل العاطفية الاعمق بقيت على ما هي عليه. يقع البعض في هذا الفخ ويفقد الوزن عندما يكون نسبة احترام الذات عالي، ويزيد وزنه عندما ينخفض مستوى تقديره لذاته. يقول الدكتور تدفعني حقيقة أن زيادة الوزن أو نقصانه على حد سواء تقصر دورة حياة الإنسان إلى الاعتقاد أن انخفاض معدل احترام الذات هو المتهم الحقيقي. من يحافظ على معدل وزن ثابت مستقر ومتوازن نفسياً أيضا، هذه هي الفضيلة التي تنقذهم وليس وزنهم بحد ذاته. كان يتكلم عن العامل النفسي، وأذكر في كتب أخرى كذلك لها علاقة بعلوم النفس كان يتكلم بأن الإنسان أحيانا يكون عنده الإفراط في الأكل بسبب الحالات القهرية التي يصاب فيها الإنسان وعوامله النفسية التي يرجع فيها لاحقا. مثلا في بعض الناس لما تحزن أو تزعل تروح تنام، في بعض الناس تروح تركض تسوي رياضة، في بعض الناس تروح تاكل. فهذا الفخ اللي يقع فيه الشخص أحيانا بأن يصاب مثلا بوزن زائد، مش لأن مثلا هو هكذا أو مثلا عوامل أخرى مثل ما تذكر أحيانا، ولكن أو مثلا سوء تغذية وإلى آخره، ولكن أحيانا العوامل النفسية تلعب دور كذلك. أنا في فترة أمر الآن في حالة ضيق، في حالة حزن، في حالة زعل إلى غيره من الأشياء، ملت إلى الكثار من الأكل، كأني أطلع حرتي في الأكل. البعض كأن بهذه الطريقة تكون، وهذا طبعا سلوك خاطئ، ولكن إحنا لابد أن نحن ما نعالج هني موضوع الأكل ونمنع عن الأكل أو مثلا نستبدله بأكلات صحية، وإنما نعالج الجذور والأساس. دائما في أي أمر مستمعين إحنا نحاول حل موضوعه، لابد الالتفات إلى القاعدة، لابد الالتفات إلى الأساس، لابد الالتفات إلى سبب حدوث هذا الأمر. لما نشوف مثلا إنسان عصبي، لا نحاول مثلا نشوف مثلا موضوع شو اللي معصبة فنتجنبه، أو شو اللي معصبة عشان إحنا مثلا ما نسوي، نشوف شو سبب هذا الغضب. نرجع مرة ثانية، هذا الموضوع ما يعصب، ارجع ورا شوية، ارجع ورا شوية، ارجع ورا شوية، إلى أن تشوف الأساس، الجذر، القاعدة اللي سببت في ظهور بعض الخصال وبعض الصفات اللي ما كان يتصف فيها هذا الإنسان. مش من دور أحمد ولا من عادة أحمد أن يكثر من الأكل. شو اللي حصل مع أحمد اللي أصيب مثلا بالأكل القهري إن صح التعبير؟ صار يأكل كأنه مغصوب، صار يأكل كأنه مقهور، صار يأكل وكأنه قاعد يعني ينتقم من نفسه.

فهني تبدأ عاد هذه الأسئلة بناء عليها إحنا نحل الموضوع. ولكن في بعض الأشياء لما أنت من أن تقطع الغصن والجذر ما زال موجود ما حليته، لأنه راح يطلع غصن جديد، وإذا قطعت الغصن الجديد راح يطلع غصن آخر، فلابد من حل الجذور، من حل القواعد. فهذا اللي في موضوع السمنة أحيانا لابد الالتفات والرجوع إلى بعض العوامل الأساسية التي قد تسبب صاحبها في السمنة. ممكن تكون أمور نفسية، ممكن تكون أمور مثلا بيولوجية أو مرضية بعيد الشر عنا وعنكم، أو سلوكية، سلوكيات خاطئة ربع عليها وربع، ممكن أفكار. أحيانا بعض الأفكار قد تؤدي إلى بعض السلوكيات الخاطئة، لأن أنا دائما أقول شخصية الإنسان، وهذا علم النفس يقوله، شخصية الإنسان مبنية على فكرة، وهذه الفكرة تحولت إلى مشاعر، هذه المشاعر تحولت إلى شخصية. فشخصيتك أنت عبارة عن أفكارك، أنت تؤمن بالفكرة الفلانية ولهذا تأتي الفعل الفلاني، أو على الأغلب تأتي بهذا الفعل الفلاني، أو أحيانا تكون مثلا غصبا عنك بصورة قهرية. أنت ما تأتي بالفعل الفلاني أو القول الفلاني لأنك ما تؤمن في أساسه بالفكرة نفسها. فأحيانا بعض الأفكار قد تؤدي إلى بعض الأمور اللي أنت تشوفها ممكن ظاهريا بعيدة جدا، شو علاقة السمنة بفكرة، ولكن قد تكون فكرة في نهاية المطاف. نطلع إن شاء الله معاكم مستمعينا إلى فاصل، ومن بعدها مكملين.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: دائرة القضاء أبوظبي.
4: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، ما زلنا معكم بإذن الله في استوديو واحد، كذلك عبر أثير أبوظبي أف أم وتطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. إن شاء الله دقائق عن لقائنا الثاني مع الأستاذ محمد المزروعي رئيس قسم ريادة الأعمال بوزارة تمكين المجتمع، بنتكلم عن برنامج مدار وإعلان الوزارة عن بدء تدريب الدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على 600551222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب المكالمة موجودة، اللقاء جاهز؟ جاهز. طيب معنا مستمعين هاتفيا الأستاذ محمد سعيد المزروعي رئيس قسم ريادة الأعمال بإدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة تمكين المجتمع. حياك الله، يطول بعمرك.
1: الله يحييك
0: ويبقيك خويا. يا مرحبا أستاذ محمد، حياكم الله في برنامج استوديو واحد، وحديثنا اليوم إن شاء الله أن يفيد كل من يهم هذا الأمر، وهو إعلان بدء تدريب الدفعة الأولى من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل وبرنامج مدار بإذن الله. لو نتكلم بداية يطول بعمرك عن برنامج مدار والهدف من إطلاقه.
1: بداية

0: أخوي صبحكم الله بالخير وجزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة. طبعا برنامج مدار هو برنامج وطني أطلقناه في وزارة تمكين المجتمع بهدف الانتقال بمستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل من مرحلة الاستفادة من الدعم إلى مرحلة التمكين والإنتاج. نستهدف من خلال البرنامج نحو 7500 في مدار التمكين المهني، أي هو توظيف، ونعمل على تطوير قدراتهم في فتح فرص جديدة أمامهم بما يعزز استقلالتهم المالية والأهم استقرارهم الأسري.
1: نعم. لو نتكلم كذلك عن مراحل الأولى اللي بدأتها الوزارة، ألا وهو تدريب والتأهيل ضمن مسار التمكين المهني في برنامج مدار المستفيدين من الدعم الاجتماعي القادرين على العمل. لو نتكلم عن التوضيح أكثر عن هذه المرحلة يطول بعمرك.
0: أكيد أخويا، طبعا بدينا المرحلة الأولى في التدريب والتأهيل بأول الورش التدريبية في دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج نافس ومؤسسة عبدالله الغرير، واستهدفنا في المرحلة الأولى قرابة 20 مستفيد.
1: نعم.
0: وركزنا خلال الورشة على اكتشاف الذات والتعرف على القدرات والإمكانات واستكشاف المسارات المهنية المناسبة، إلى جانب الاستعداد لسوق العمل وتطوير المهارات اللازمة للمرحلة القادمة. وطبعا التدريب ما بيوقف هنا، هي مستمرة وتشمل مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل في إمارات الدولة كلها. بدينا في إمارة دبي ولاحقا سنكمل مرحلة تدريب الدفعات القادمة في جميع الإمارات، كما سيتم الإعلان خلال منصات التواصل الاجتماعي لوزارة تمكين المجتمع @MOTUAE.
1: نعم. طيب سؤالنا الختامي في حلقتنا اليوم يطول بعمرك وهذا اللقاء الطيب، الخطوة المقبلة إن شاء الله شو هي في برنامج مدار، وشو اللي تطمحون له وتطمحون لتحقيقه للمستفيدين؟
0: عمر الطويل يا أخوي، نحن في الوزارة نواصل العمل على تطوير رحلة متكاملة للتمكين من خلال 3 مسارات رئيسية تشمل تمكين المهني،
1: نعم،
0: تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية واللي هو التمكين الاقتصادي والثقافة المالية. وهدفنا أن نفتح أمام المستفيدين فرص تناسب مع قدراتهم وطموحاتهم سواء في سوق العمل أو في مجال ريادة الأعمال، ونساعدهم على بناء استقلاليتهم المالية والمشاركة بشكل فاعل في التنمية.
1: نعم. الأستاذ محمد سعيد المزروعي، رئيس قسم ريادة الأعمال بإدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي بوزارة تمكين المجتمع، شكرا لك، يطول بعمرك.
0: جزاكم الله خير، ما تقصروا.
1: وإياك يا ربي، شكرا.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

أهلا وسهلا مستمعينا، ما زلنا معكم في برنامج استوديو واحد، مستمرين بإذن الله على الخير والمحبة. نستقبل مكالماتكم الطيبة على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بإذن الله مستمعينا، الرسائل النصية وأرقام الهاتف، أو عفوا البريد الإلكتروني والرسالة النصية، يذكر فيه رقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. أبو محمد جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة الله. ممكن اتصال ضروري جدا إن شاء الله، يطول بعمرك يتم التواصل وياكم إن شاء الله. طيب، البلديات والنقل تنفذ خدمات نظافة ل 206,000 كيلو متر من الطرق. واصلت دائرة البلديات والنقل من خلال بلديات إمارة أبوظبي تنفيذ برامج النظافة والصيانة الدورية للطرق والمرافق الخدمية، حيث شملت أعمال النظافة والصيانة قرابة 206,000 كيلومتر من الطرق في مختلف أنحاء الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026. وفي إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على بيئة حضرية نظيفة وآمنة والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، تمثل خدمات النظافة خلال النصف الأول من العام نحو 75% من إجمالي المسافة اللي تم تغطيتها خلال عام 2020.

0: 225 والبالغة 274 أو قرابة 275 ألف كيلومتر، وهي مسافة تعادل 5 أضعاف محيط الكرة الأرضية، ويعكس ذلك التزام دائرة البلديات والنقل المستمر بتقديم خدمات بلدية عالية الكفاءة تسهم في الحفاظ على نظافة الإمارة وسهولة الوصول إلى مرافقها العامة واستدامة جاهزيتها. شملت أعمال خدمات النظافة الطرق السكنية والرئيسة والداخلية وممرات المشاه العامة والمناطق المحيطة بالمرافق المجتمعية، ما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز سهولة الحركة والوصول إلى مختلف الوجهات والخدمات. جزاهم الله خير دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي على هذه الجهود المبذولة والمقدمة لما فيها مصلحة دولة الإمارات، الله يديمها نعمة يا رب العالمين. كذلك الدور اليوم يقع على الجميع مستمعين، ونظافة البيئة هي مسؤولية مجتمعية بأن نحن دائما نحافظ على البيئة ونظافتها. جميل جدا منا نحن المستمعين أن يعني نسهم ونحس أن كل مكان نسيره هو عبارة عن بيتنا، وهذه يعني في النهاية صفات يتحلى فيها الإنسان، يتحلى فيها المرء بأنه يكون دائما محافظ على المكان اللي يكون قاعد فيه وين ما كان هذا المكان. ممكن هذه الحملات أو هذا الكلام يسمع أكثر خلال فصل الشتاء لأنه في قعدات في البار وعلى البحر والدنيا حلوة والجو بارد وممكن الواحد يتيلس ويقعد ويمعات وكذا، ولكن هي في الحقيقة موجودة على طول، يعني حتى في الشوارع العامة حتى في الأماكن العامة مستمعين صيف وشتاء وين ما كنت داخل أو برا اندور أو اوتدور، أنت لابد أنك أنت تكون مسؤول عن المكان اللي أنت فيه تمشي فيه. هذه الخطوات اللي أنت مشيت فيها لابد أنك أنت مسؤول. ممكن البعض يقول طيب في عمال نظافة الله يعطيهم الصحة والعافية صح ولا لا؟ نعم موجودين ولهم مهامهم ولهم كذا، ولكن هذا أبدا نهائيا مستمعين ما يعني بأن نحن يعني نمشي مثلا ونعق شو ما كان الغرض هذا في الشارع ولا في المكان العام ولا بعيدا عن الحاويات لأن عندنا مثلا والله في بالنا أن لا في حد، لا لا ما في حد، وانت ما تحتاج أساسا أن في حد يكون موجود حتى يكون المكان نظيف. احنا بنفسنا نسعى إلى هذا الأمر لأن بلادنا أرض بلادنا بيتنا كامل وين ما كنت وشو ما كنت، الأرض اللي تمشي عليها هي عبارة عن بيتك ومكانك وانت مسؤول عن هذا المكان وعن نظافته، فلا بد انك انت دائما تسعى لهذا الأمر، دائما يكون هذا المكان دائما في بالك. بالعكس هذه صفات جميلة يتحلى فيها الإنسان على فكرة. طيب مستمعينا 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في تحدي 813، خلينا نشوف شو هذا 813. حددت أكاديمية الفضاء الوطنية 31 أغسطس الجاري موعد نهائي للتقديم على التدريب الاختياري على تحدي 813 ضمن هكاثون الفضاء للشباب العربي 2026، وذلك وفق الجدول الزمني المحدث أو المحدث للهكاثون، فيما يبدأ التدريب التحضيري في 7 سبتمبر المقبل. أوضحت الأكاديمية أن تحديث المواعيد جاء بناء على طلبات الجمهور والجهات المهتمة بهدف إتاحة فرصة أوسع للراغبين في المشاركة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم جلسة تعريفية عبر الإنترنت بتاريخ 13 أغسطس قبل 5 أيام، تناولت شروط المشاركة وآلية تشكيل الفرق ومحاور التحدي 6 وآلية التقديم، إلى جانب الإجابة عن أسئلة واستفسارات الراغبين في المشاركة. أوضحت أكاديمية الفضاء أن الهكاثون ينظم بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ويرتكز على القمر الاصطناعي العربي 813 وتطبيقات البيانات الفضائية فائقة الطيفية بهدف تطوير نماذج إثبات مفهوم لتطبيقات رصد الأرض الفضائية ذات جودة فنية وتأثير عملي اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستشعار فائق الطيفية. طيب 31 أغسطس هو آخر يوم للتسجيل. ومستمعين إطلاق جاهزية العين لترسيخ منظومة متقدمة للاستجابة للطوارئ. أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية برنامج جاهزية العين للجاهزية والاستجابة بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز قدرات الكوادر الوطنية وترفع كفاءة المستشفيات والمستجيبين الأوائل والفرق الطبية والميدانية في التعامل مع الحوادث والطوارئ والأزمات والكوارث. يجمع البرنامج مختلف الجهات والكوادر المعنية بمنظومة الاستجابة في مدينة العين ضمن إطار موحد يضم المستجيبين الأوائل والكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية والعاملين في المستشفيات وفرق الدفاع المدني والشرطة والمهام الخاصة، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، ما يعزز التنسيق والتكامل خلال الاستجابة للحوادث الكبرى. يرتكز جاهزية العين على منهجية وطنية موحدة تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والمحاكاة الطبية والتمارين الميدانية، إلى جانب برامج إعداد المدربين وتأهيل القيادات. يستفيد البرنامج من الخبرات الدولية عبر شراكات أكاديمية ومهنية بالتعاون مع أكثر من 10 جامعات ومراكز ومؤسسات أكاديمية وتدريبية دولية متخصصة. طيب، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يطلق الاستطلاع الوطني. أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين ضمن مسار تطوير استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027-2031، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز قاعدة البيانات والرؤى اللي تستند إليها عملية تحديد أولويات المرحلة المقبلة في هذا المجال. يأتي تطوير الاستراتيجية الجديدة امتدادا للنهج اللي رسخته دولة الإمارات في جعل الإنسان محور للتنمية والاستثمار في قدراته وتطوير السياسات والتشريعات والمبادرات الداعمة لتكافؤ الفرص بالتوازي مع الاستعداد للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من متغيرات على مستقبل المجتمعات وأسواق العمل والاقتصاد العالمي. وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تواصل تطوير نموذجها التنموي على أسس تستثمر في الإنسان وتوسع الفرص أمامه للمساهمة في صناعة المستقبل، مشيرة سموها إلى أن ما حققته الدولة في ملف التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة مهمة للانطلاق نحو طموحات أكبر في المرحلة المقبلة. كذلك قالت سموها: نريد لاستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027-2031 أن تعكس طموح الدولة للمرحلة المقبلة وأن تواكب التحولات العالمية المتسارعة وتفتح آفاق جديدة أمام الطاقات والقدرات للمشاركة في التنمية وصناعة الفرص، بما يعزز تنافسية الدولة ويرسخ ريادتها بين أفضل دول العالم في التوازن بين الجنسين. طيب، قبل الفاصل مستمعينا ناخذ آخر خبر. دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي تطلق جوائز تجربة الزوار. أطلقت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي النسخة الأولى من جوائز تجربة الزوار، المبادرة السنوية الاستراتيجية اللي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والارتقاء المستمر بمعايير تجربة الزائر في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال تكريم المؤسسات والعاملين في الصفوف الأمامية اللي يسهمون في تقديم تجارب استثنائية تعكس جودة الخدمات والضيافة اللي تتميز بها أبوظبي. دعت الدائرة أكثر من 400 جهة عاملة في قطاعي السياحة والثقافة للمشاركة في الدورة الافتتاحية للجائزة، في خطوة تجسد التزامها المستمر بتطوير منظومة سياحية عالمية ترتكز على الجودة والتميز والابتكار وتعزز المكانة التنافسية للإمارة على خارطة السياحة العالمية. طبعا تتولى إدارة تجربة الزوار في دار الثقافة والسياحة أبوظبي قيادة هذه المبادرة اللي تضم 8 فئات وتستهدف تكريم المؤسسات والأفراد اللي يسهمون في الارتقاء بجودة تجربة الزائر عبر مختلف نقاط التفاعل. تمثل الجائزة إحدى الركائز الرئيسة لترسيخ منظومة متكاملة لتجربة الزائر وتحفيز تبني أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار وتعزيز سهولة الوصول وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، ما ينسجم مع رؤية أبوظبي في تقديم تجربة سياحية وثقافية عالمية المستوى تضع الزائر في صميم عملية التطوير. بنطلع معاكم مستمعينا إلى فاصل ومن بعد إن شاء الله مكملين.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
5: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

عودة لكم مستمعينا في دقيقتنا الأخيرة. أكيد نذكركم بأرقام التواصل على 6005512222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني مستمعينا على studio1@admn.ae. مستمعينا أكيد نستقبل مكالماتكم الهاتفية المحصورة في توقيت البرنامج اللي يأتيكم الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا. أما الرسائل النصية وأكيد البريد الإلكتروني فبأي وقت بإمكانكم إرسال الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني. لا تنسون ذكر رقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله في وقت لاحق. إحنا وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا. شكرا لكم على متابعتكم، تواصلكم، استماعكم، مشاركاتكم الطيبة الهادفة. إن شاء الله لقى باكر في نفس الموعد. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، كوثر أحمد، سارة بالرباع، علي سبت. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أثبت النظام المالي في دولة الإمارات متانته ومرونته مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن المصرف المركزي. أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسة من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس في سوريا بتسلم 3 رافعات متنقلة، يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء 40%، بما يدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. ويمثل تسليم الرافعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد 30 عاماً. واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية 3 التابعة للسلطة 96%، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتوسع قاعدة الشركات 13% والموظفين 24%، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2,910,000,000 درهم، بإجمالي بلغ 73,472 عقداً إيجارياً، ليعكس هذا الإنجاز النشاط المتواصل في الإمارة ويؤكد جاذبيتها المتنامية وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. اندلع حريق كبير اليوم في مجمع خاص في المشتقات النفطية في محافظة السليمانية شمال العراق، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة 18 جراء الحادث. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الخطير للعنف في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى التزام قرار وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، مؤكدا أنه ليس مستعجلا ولا يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها تسببت بثلاث إصابات. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. النبأ الأخير، يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين، وكان الرئيس الروسي قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على أثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة. أبو ظبي

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حمدان بن زايد يؤكد أن الإمارات رسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في العمل الإنساني. الإمارات تضاعف مصادرات غسل الأموال لأكثر من 4 مليارات درهم في 2025 من مركز الاتحاد للأخبار. أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية وصون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في الحياة الكريمة والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز. مؤكدا سموه أن العمل الإنساني يمثل نهجا راسخا في مسيرة الدولة وتجسيدا لقيمها الأصيلة في التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالأزمات والكوارث.
2: رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026 حضورها كقوة إنسانية فاعلة عبر مبادرات امتد أثرها من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع التعليم والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع، وجمعت أكثر من 2,822,000,000 درهم. وفي غزة أكملت عملية الفرس الشهم 3,000 يوم من العمل الإنساني المتواصل بمساعدات تجاوزت قيمتها 3,890,000,000 دولار وأكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب خدمات علاجية استفادت منها أكثر من 230,000 حالة. وامتد الدعم الإماراتي إلى السودان والمتضررين من الزلازل والفيضانات في عدد من دول العالم، فضلاً عن دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا. جهود تؤكد أن العمل الإنساني الإماراتي لم يعد استجابة للأزمات فحسب، بل نهجاً مستداماً يصنع الأمل ويمكن المجتمعات ويمنح الإنسان فرصة جديدة للحياة.
0: تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل في إقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق

0: وحكومة كردستان العراق ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وقد أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على إثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا، والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. في خبر آخر، أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، مشيرة إلى أن قيمة المصادرات المحلية قد بلغت 4,230,000,000 درهم خلال عام 2025، مقارنة ب 990,000,000 درهم في عام 2021، فيما واصلت جهات إنفاذ القانون تنفيذ تدابير المصادر المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال العام ذاته. وأوضحت أن المصادرات تسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل أحمد صالح.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. اندلع حريق كبير اليوم في مجمع خاص في المشتقات النفطية في محافظة السليمانية شمال العراق، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة 18 جراء الحادث. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الخطير للعنف في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى التزام قرار وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، مؤكدا أنه ليس مستعجلا ولا يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها تسببت بثلاث إصابات. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. النبأ الأخير، يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين، وكان الرئيس الروسي قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حمدان بن زايد يؤكد أن الإمارات رسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في العمل الإنساني. الإمارات تضاعف مصادرات غسل الأموال لأكثر من 4,000,000,000 درهم في 2025. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركب خلف السراب.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس من كل عام، إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على أثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. ختام الموجز المحلي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل بإقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. اندلع حريق كبير اليوم في مجمع خاص في المشتقات النفطية في محافظة السليمانية شمال العراق، فيما أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة 18 جراء الحادث. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الخطير للعنف في جنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى التزام قرار وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء والاستسلام، مؤكدا أنه ليس مستعجلا ولا يلتزم بجدول زمني محدد لإنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران من دون التوصل إلى اتفاق أو تمديد. أعلن رئيس بلدية موسكو اليوم إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها تسببت بثلاث إصابات. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. النبأ الأخير، يتوقع أن يمتثل السفير الياباني لدى روسيا اليوم لاستدعاء من وزارة الخارجية الروسية إثر زيارة فلاديمير بوتين لجزر كوريل التي أعادت إشعال نزاع إقليمي بين البلدين، وكان الرئيس الروسي قد زار الجزر الأسبوع الماضي، ما أثار غضب اليابان التي استدعت السفير الروسي آنذاك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أثبت النظام المالي في دولة الإمارات متانته ومرونته مدعوما بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة وتحسن جودة الأصول واستمرار نمو الائتمان والودائع والربحية في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2025 الصادر عن المصرف المركزي. أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسة من برنامجها الاستثماري البالغ قيمته 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس في سوريا بتسلم 3 رافعات متنقلة، يتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الشحن في الميناء 40%، بما يدعم حركة التجارة ومسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا. ويمثل تسليم الرافعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد 30 عاما. واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية 3 التابعة للسلطة 96%، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتوسع قاعدة الشركات 13% والموظفين 24%، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 2,910,000,000 درهم، بإجمالي بلغ 73,472 عقدا إيجاريا. ليعكس هذا الإنجاز النشاط المتواصل في الإمارة ويؤكد جاذبيتها المتنامية وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
0: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها، بس هي يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات.
3: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي. الإمارات تضاعف مصادرات غسل الأموال لأكثر من 4 مليارات درهم في 2025. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سموه والرئيس الأمريكي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة في شأنها وتبادلا وجهات النظر حولها. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية في نهجها الراسخ في نصرة القضايا الإنسانية وصون كرامة الإنسان وتعزيز حقه في الحياة الكريمة والوفاء بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المتأثرين بالأزمات والكوارث في مختلف أنحاء العالم. وقال سموه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام إن دولة الإمارات عززت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة حضورها الإنساني والتنموي عالميا، ورسخت مكانتها ضمن الدول الرائدة في مجالات العطاء والإغاثة والتنمية انطلاقا من نهج أصيل يقوم على التضامن الإنساني ومد يد العون للمحتاجين من دون تمييز، مؤكدا سموه أن العمل الإنساني يمثل نهجا راسخا في مسيرة الدولة وتجسيدا لقيمها الأصيلة في التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين والمتأثرين بالأزمات والكوارث.
2: رسخت دولة الإمارات خلال عام 2026 حضورها كقوة إنسانية فاعلة عبر مبادرات امتد أثرها من الإغاثة العاجلة إلى مشاريع التعليم والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع، وجمعت أكثر من 2,822,000,000 درهم. وفي غزة أكملت عملية الفرس الشهم 3,000 يوم من العمل الإنساني المتواصل بمساعدات تجاوزت قيمتها 3,890,000,000 دولار وأكثر من 126,000 طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب خدمات علاجية استفادت منها أكثر من 230,000 حالة. وامتد الدعم الإماراتي إلى السودان والمتضررين من الزلازل والفيضانات في عدد من دول العالم، فضلاً عن دعم الاستقرار الإنساني في أوكرانيا. جهود تؤكد أن العمل الإنساني الإماراتي لم يعد استجابة للأزمات فحسب، بل نهجاً مستداماً يصنع الأمل ويمكن المجتمعات ويمنح الإنسان فرصة جديدة للحياة.
0: تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبحثت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء اليوم رصد منظومات الدفاع الجوي تهديداً صاروخياً على الدولة، وأوضحت الوزارة أنه في حال سماع أي أصوات فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذا التهديد. هذا وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. كما نوهت الوزارة لضرورة متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس الوزراء معالي مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الحماية في أربيل في إقليم كردستان العراق الشقيق بطائرتين مسيرتين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق ودعمها كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. هذا وقد أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة على إثر حادث غرق عبارة ركاب في بحيرة كاريبا، والذي أسفر عن قتل أشخاص وإصابة عشرات وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. في خبر آخر، أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، مشيرة إلى أن قيمة المصادرات المحلية قد بلغت 4,230,000,000 درهم خلال عام 2025، مقارنة ب 990,000,000 درهم في عام 2021، فيما واصلت جهات إنفاذ القانون تنفيذ تدابير المصادر المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال العام ذاته. وأوضحت أن المصادرات تسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة. ننتقل إلى الأخبار الرياضية. سبعة 37 سباقا وفعالية في أجندة أبوظبي للرياضات البحرية. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد، مساء الخير.
3: مساء النور أميرة. بالفعل أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اعتماد إقامة 37 سباقا وبطولة وفعالية من 5 سبتمبر إلى 27 ديسمبر 2026 ضمن برنامج متكامل يجمع بين السباقات التراثية والرياضات البحرية الحديثة والفعاليات المجتمعية.
0: نعم.
3: إلى كرة القدم، حيث وضعت قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم فريق الوحدة على رأس المجموعة الأولى لمنطقة الغرب، ومعه أندية ناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخلدية البحريني، كما وضعت القرعة فريق الجزيرة على رأس المجموعة الثانية. سحب الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم رسميا دعمه لرئيس الفيفا جاني انفنتينو، مشيرا إلى انعدام الشفافية في خطة بيع حصص في شركة كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. بات قائد المنتخب الإسباني رودري على بعد خطوة واحدة من ارتداء قميص برشلونة بعد وصوله إلى المدينة الكتالونية تمهيدا لاستكمال إجراءات انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي. إلى الكرة الصفراء، نجح الأمريكي تومي بول في قلب تأخره أمام البرغوياني أودولفو ليحسم المواجهة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 3-6 6-3 و6-4 ليبلغ دور 16 في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، خلنا نتكلم اليوم عن أبرز أرقام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.
3: بالنسبة للدوري أدنوك طبعا أصدر الستار أميرة على الجولة الأولى الغزيرة تهديفيا، يعني كان تقريبا فيها 32 أو 33 هدف، ولكن الإحصائيات اللي رح نقولها اليوم متعلقة بفريق العين أيضا الأكثر استحواذا، كان ب 70% تقريبا وأكثر من 70%. الأغزر تسديدا كان الجزيرة والعين وشباب الأهلي ب 21 تسديدة، الأفضل تسديدا بين القائمين كمان العين ب 15 تسديدة، الأعلى في دقة التسديد كان الظفرة ب 85%، أكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء كان عجمان بهدفين، والأعلى دقة في التمرير كان الوصل ب 92%.
0: ما شاء الله العين مكتسحين كل شيء
3: ومتصدر حالياً.
0: شكراً ميلاد على هذه المعلومات.
3: شكراً.
0: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس

0: أمريكي. الإمارات تضاعف مصادرات غسل الأموال لأكثر من 4 مليارات درهم في 2025. شكراً للمتابعة. تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكك.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات. المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام، صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا وانته

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم. فخورين بالإمارات.
1: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مع ليل ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام.

مع أبو ظبي اف ام، يومك احلى ولحظاتك اجمل.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خليك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: خلك قريب
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بضبي اف ام فخورين بالامارات.
2: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه
0: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعدها بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم إلامس القلب.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.